0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: جاي.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية.

0: على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راما تيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

0: المراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب. وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز

0: تعرف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساو على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: حاجه.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: الجماعة ينتقدون يقولون شو ما تغنوا الكردي، فأقول لهم أنه الكرد والعرب والتركمان وكل الأقليات والقوميات، إحنا كنا بالنتيجة عراقيين. فبهذا اليوم راح أقدم أغنية من التراث العراقي الكردي الجميل، أتمنى أن تلقى رضاكم وأتمنى تشجعون هذا الصوت الجميل إن شاء الله. رند طبعا هي عازفة فلوت، وهي أستاذة في سابقا في مدرسة الموسيقى وبالية، وعازفة رائعة وصوت جميل.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.
1: من الأغاني الجميلة اللي لحنها المرحوم الأستاذ طالب قرغولي أغنية تعالي الحب كان اشتاق، راح تسمعوها بصوت فرقة سومريات.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. هي الأصالة،
1: اشتقت لك،
0: هي الطرب، هي الرشيد.

0: próxima.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السعادة اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.

من سومر إلى بغداد، من حضارة الأمس إلى طموح الغد، يبقى العراق حكاية وطن لا تنتهي. في يومه الوطني نحتفي بالعراق ونحتفي بأنفسنا.

إذا ما تحب عراقك لا تصلي وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك وعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شما يرتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم من جام، بس كسر حجرهم من زعل جامك، بس كسر حجرهم من زعل جامك.

والعراق وعراقي ما غير الدخلاء من أفلاك. داس الطغاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصقر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خودتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي. وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغتها بتماسك الخلاق. وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على

عراقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا. في يومه الوطني كل عام والعراق بألف خير.

تجريان. فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كوني فكان العراق.

في اليوم الوطني العراقي نحتفي بوطن عريق وشعب صامد وتاريخ حافل بالعطاء. العراق وطن الجميع، وبوحدتنا نبني مستقبله. كل عام والعراق بخير وسلام.

من أرض الرافدين بدأ التاريخ، ومن العراق انطلقت الحضارة. في يومنا الوطني نرفع راية العراق عالياً.

رسخ الوحدة فينا يا مياه الرافدين. إننا كنا ابتدأنا منذ فجر العالمين نخلة فيها غرسنا لسلام المؤمنين، وجبال راسيات منذ آلاف السنين. أيها الشامخ ما بين الأمم، حاملا لوح الوصايا والقلم، أنت نبراس الهدى منذ القدم. كم منحت الناس من

0: چاہیے.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد. ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين. وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غيرت دخلاء من أخلاقي، داس الطغاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع بالأعماق. أجريت في الصقر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي، أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي، وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغطتها بتماسك الخلاق، وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على الأعناق.
3: الرشيد FM.

عراقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا. في يومه الوطني كل عام والعراق بألف خير.

من أرض الرافدين بدأ التاريخ، ومن العراق انطلقت الحضارة. في يومنا الوطني نرفع راية العراق عاليا.

0: إذا ما تحب عراقك لا تصل وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك واعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شماير ارتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم من جام، بس كسر حجرهم من زعل جامك، بس كسر حجرهم من زعل جامك.
1: الرشيد اف ام.

0: في اليوم الوطني العراقي نحتفي بوطن عريق وشعب صامد وتاريخ حافل بالعطاء. العراق وطن الجميع، وبوحدتنا نبني مستقبله. كل عام والعراق بخير وسلام.
1: دوم السيادة عز القيادة مرفوعة سنكم
2: الرشيد فأنت.

0: عندما كورت، عندما كل آياتها صورت، قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب، وللنجم كن أنت منها قريب، ثم خط على الأرض منعطفان، تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان، فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كوني فكان العراق.
1: الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام،
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح
2: تربوية من الرشيد اف ام.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.

كلام الله، ما معنى أن يكون هذا الكتاب كلام الله؟ الكلام صفة من صفات الله، الله جل جلاله يتكلم حقيقة بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لكن تأمل، الله غني عن العالمين، ما احتاج أن يكلم أحدا، كان يمكن أن يخلق الخلق ويتركهم، لكنه لم يفعل، حاشاه سبحانه. من رحمته أنه تكلم، أرسل رسلا، أنزل كتبا، خاطب البشر، كلم موسى، وأوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كلامه بين يديك. هذه رحمة، أن يكلمك ملك الملوك. لكن ما عظمة هذا الكلام؟ اسمع، ماذا يحدث في السماء حين يتكلم الله جل جلاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. صلصلة كسلسلة حديد تجر على صخر أملس، والملائكة تصعق تسقط من الهيبة، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. جبريل يأتي فتكشف الغشاوة عن قلوبهم، يسألونه: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون جميعا: الحق الحق.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الكلام بين يديك تفتحه كل يوم. الرب الذي تصعق الملائكة من هيبة كلامه تكلم ورحمك برسالة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى، هذا الأمر لك، استمع. الله جل جلاله غني عنا، لكنه تكلم رحمة بنا. الملائكة تصعق من هيبة كلامه ثم تقول الحق. من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم، ونحن كلام الله عز وجل بين أيدينا. القضية ليست أنك تقرأ، القضية بأي قلب تقرأ. لكن هذا الكلام أين كان قبل أن ينزل؟ أين كتب؟ غدا نصعد إلى ما فوق السماوات، إلى اللوح المحفوظ.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باسم محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

عراقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا. في يومه الوطني كل عام والعراق بألف خير.

0: والعراق عراقي ما غيرت دخلاء من أخلاق. داس الطغاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصقر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي. وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغطتها بتماسك الخلاق. وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على الأعناق.
1: الرشيد FM.

0: في اليوم الوطني العراقي نحتفي بوطن عريق وشعب صامد وتاريخ حافل بالعطاء. العراق وطن الجميع، وبوحدتنا نبني مستقبله. كل عام والعراق بخير وسلام.
1: يوم السيادة عز القيادة مرفوعة سانكو.
2: الرشيد FM.

إذا ما تحب عراقك لا تصل وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك وعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شماير ارتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم منجام بس كسر حجرهم.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: نصائح تربوية،
5: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
3: نصائح
5: تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

عراقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا. في يومه الوطني كل عام والعراق بألف خير.

0: سي والعراق وعراقي ما غير الدخلاء من أخلاقي داس الطغاة على جميع سنابلي وتفجر الإبداع من أعماقي أجريت في الصقر العقيم جداولة وحملت نور الله في أحداقي أنا منذ فجر الأرض ألبس خودتي ووصية الفقراء فوق نطاقي قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغطتها بتماسك الخلاق وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على الأعناق.
1: الرشيد FM

0: الرشيد خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: في اليوم الوطني العراقي نحتفي بوطن عريق وشعب صامد وتاريخ حافل بالعطاء. العراق وطن الجميع، وبوحدتنا نبني مستقبله. كل عام والعراق بخير وسلام.
1: يوم السيادة عز القيادة مرفوع سيفكم.
2: الرشيد FM.

إذا ما تحب عراقك لا تصلي وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك وعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنش ما يرتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم من جام.

0: والعراق عراقي ما غيرت دخلاء من أفلاك داس الطغاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي أجريت في الصقر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نقابي قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغدتها بتماسك الخلاق وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على الأعناق.
1: الرشيد FM.

من أرض الرافدين بدأ التاريخ، ومن العراق انطلقت الحضارة. في يومنا الوطني نرفع راية العراق عالياً.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باسم محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين.

0: تستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية، بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إذا ما تحب عراقك لا تصل وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك واعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شماير تفحامك، شمرك بحجر حسبالهم من جام، بس كسر حجرهم من زعل جامك، بس كسر حجرهم من زعل جامك.
1: رشيد FM.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: رشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: المراجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

خلقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا. في يومه الوطني كل عام والعراق بألف خير.

0: إذا ما تحب عراقك لا تصلي وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك وعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شما يرتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم من جام، بس كسر حجرهم من زعل جامك، بس كسر حجرهم من زعل جامك.
1: رشيد أفأن.

حقوقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا في يومه الوطني. كل عام والعراق بألف خير.

من أرض الرافدين بدأ التاريخ، ومن العراق انطلقت الحضارة. في يومنا الوطني نرفع راية العراق عالياً.

0: من سومر إلى بغداد، من حضارة الأمس إلى طموح الغد، يبقى العراق حكاية وطن لا تنتهي. في يومه الوطني نحتفي بالعراق ونحتفي بأنفسنا.
1: الرشيد FM.

0: الرشيد 92.1.
1: الشمس شمسي والعراق وعراقي، ما غيرت دخلاء من أخلاقي، داس الطغاة على جميع سنابلي، وتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصقر العقيم جداولا، وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خودتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي، وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغتها بتماسك الخلاقي، وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملت

من أرض الرافدين بدأ التاريخ، ومن العراق انطلقت الحضارة. في يومنا الوطني نرفع راية العراق عالياً.

عندما كورت، عندما كل آياتها صورت، قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب، وللنجم كن أنت منها قريب، ثم خط على الأرض منعطفان، تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان. فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كوني فكان العراق.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعة اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

0: في اليوم الوطني العراقي نحتفي بوطن عريق وشعب صامد وتاريخ حافل بالعطاء. العراق وطن الجميع، وبوحدتنا نبني مستقبله. كل عام والعراق بخير وسلام.
1: يوم السيادة عز القيادة مرفوعة سنكم.
2: الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني، مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فاق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني، مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن أطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

عراقنا تاريخ وحضارة، وطن يجمعنا وفخر يسكننا. في يومه الوطني كل عام والعراق بألف خير.

0: والعراق عراقي ما غيرت دخلاء من أفلاقي. داس الطغاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصقر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خودتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي. وتحالفت كل الشرور لمقتل فأغطتها بتماسك الخلاق. وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على الأعناق.
1: الرشيد FM.

0: في اليوم الوطني العراقي نحتفي بوطن عريق وشعب صامد وتاريخ حافل بالعطاء. العراق وطن الجميع، وبوحدتنا نبني مستقبله. كل عام والعراق بخير وسلام.
1: يوم السيادة عز القيادة مرفوع سيفكم.
2: الرشيد FM

0: رشيد، خيارك الأكيد.
1: ميدو 90.1.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعة اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. أخبار. الرشيد FM لكم.

0: إذا ما تحب عراقك لا تصلي وياي، مرفوضة صلاتك باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك وعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شما يرتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم من جام، بس كسر حجرهم من زعل جامك، بس كسر حجرهم من زعل جامك.
1: رشيد أف أم.

0: عندما كورت، عندما كل آياتها صورت، قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب، وللنجم كن أنت منها قريب، ثم خط على الأرض منعطفان، تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان، فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كوني فكان العراق.
1: الرشيد.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 32 و900 و1000 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة

0: توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن أطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باسم محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني.

0: مستحضرا استقلال العراق عام 32 و900 و1000 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحيات شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني، مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باسم محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داود.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني، مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: سحر الشرق،
2: سحر الشرق.
1: الرشيد.